0: ما كيف بخم؟
1: ما تبخم وجي أمريكا ماري مير لا تدري.
0: ما تبخم وجي؟
1: ماري الووري لي.
0: كماري مير لا تدري.
1: أو كلا كلا.
0: غريب ماري الووري لي. أو كيف تبخم؟
1: ما تبخم وجي أمريكا ماري مير لا تدري.
0: ما تبخم وجي؟
1: ماري الووري لي. أو كلا كلا.
2: Bearers of our oral history. Pass your story to the children of tomorrow.
1: You're strong, wasn't it?
2: Can't sit here and stare in sorrow. Bearers of our oral history. Pass your story to the children of tomorrow. Stand them in good stead so they will follow.
1: Sing strong.